ريك نيلسون جاردن بارتي ادزي وانت اني هازو بشكو جدزي هي اهين نيت جينكو نغاسون دا هو وانت اني زون تاتسون دي اتسي ساكواني سيتسو غواتيا دا هو وانت دي هاني سيتسو غواتيا ساين لاني انتلي اكي دين سين لاي سين لاي لون تون اكي تاي اكي تاي Nake, sin lai, nake. Alla si se he, goa toa da hwode, nits o hoi lin hwnt ane, de da di le, in ashron le, se he goa to, de he goa na hwnt o on ai si. Ati, nizi, lik ati, wada ma si cho sa go.